بسم الله وبعون من الله وتجسيدا لإرادة الشعب العربي ووفاء لشهدائنا الأبرار وتتويجا لتضحيات شعبنا سيرتفع اليوم على أرض الساقية الحمراء وواد الذهب علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

انتظر الايام كل ليالي انتظر الليالي كل ليالي انتظر الشوام كل صباح اطرع السؤال كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم